إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه يوم الإنقاذ الوطني، تاريخ مصر الذي غير مصير أذربيجان. وحديث آخر تحت عنوان بدأ تصدير الغاز الطبيعي لأول مرة من حقل آذري تشراك دمشلي. وحديث آخر تحت عنوان نموذج أذربيجان على المستوى العالمي، حديث مساعد الرئيس إلى التلفزيون الرسمي.

أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها يوم الإنقاذ الوطني، تاريخ النصر الذي غير مصير أذربيجان. يوجد بعض الأيام في تاريخ الشعب أذربيجان التي أرست الحجر الأساسي للأهداف الهامة في مصيره المستقبلي. من هذه الأيام أكثر أهمية هو يوم الإنقاذ المصادف 15 من يونيو، الذي كتب بحروف من الذهب في تاريخنا. إن يوم الإنقاذ الوطني ليس فقط عيداً عادياً في التقويم، بل هو يوم ذو الأهمية السياسية والتاريخية. يعتبر يوم 15 من يونيو تاريخ الإنقاذ الحقيقي بالنسبة لشعبنا. أما صانع هذا اليوم هو حيدر عليف، الذي كان يعتمد دائماً على شعبه ولعب دوراً هاماً في صيانة استقلال أذربيجان وتعزيزه وتطويره. ظل اسم حيدر عليف في تاريخنا كمنقذ عظيم. كانت أذربيجان تعيش صعب أيامها في مطلع تسعينيات القرن الماضي. إن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي كانت تواجهها أذربيجان قد أثارت قلقاً شديداً لدى النخبة الأذربيجانية. قد بدأت الأسباب التي جلبت المصائب إلى شعبنا تضعف أعمدتها سواء في الداخل أو الخارج. أصبح الاقتصاد الوطني في وضع صعب، كانت تسود الحياة الاقتصادية فوضى وعدم الاستقرار. كان جميع طبقات المجتمع يعتقد بأن الشخصية العظيمة حيدر عليف هو فقط القادر على إنقاذ بلادنا من جحيم لا يطاق. كان الشعب الأذربيجاني قد قرر مصيره بالالتفاف حول حيدر عليف. عاد حيدر عليف إلى باكو استجابة لنداء شعبه في 9 من يونيو، وأختير رئيس المجلس الأعلى الأذربيجاني في 15 من يونيو بأخذ مهمة إنقاذ على عاتقه بالرغم من كافة المخاطر. بذلك انتهت جميع التوترات والصراعات المستمرة منذ السنوات، وتخلصت بلادنا من خطر الحرب الوطنية والانقسام. تحولت أذربيجان في ذلك العام إلى دولة قوية تتطلع بثقة إلى المستقبل. في 3 من أكتوبر عام 1993 اختير حيدر عليف رئيساً للجمهورية من قبل أغلبية صوت الشعب الأذربيجاني. أعلن حيدر عليف استراتيجية التطور القادمة لأذربيجان في كلمة ألقاها في اجتماع البرلمان في 15 من يونيو عام 1993، ونفذها في السنوات التالية. عقد حيدر عليف في 20 من يونيو عام 1993 إحاطة إعلامية للصحفيين المحليين والأجانب لأجل تعريف المجتمع الدولي بحقائق أذربيجان. في 21 من يونيو التقى عددا من الدبلوماسيين الأجانب في أذربيجان. ساهمت السياسة الممنهجة في هذا الاتجاه في خروج أذربيجان من الحصار. تغيرت الأفكار الخاطئة تجاه بلادنا. في هذا الجو السياسي المشحون أصبحت مهارة حيدر عليف ضامنة في استقلال أذربيجان. أنقذت خدمات حيدر عليف أذربيجان من الانهيار، وجعلت استقلالنا مستداماً وخالداً وغير العودة. يعتبر كل هذا من التأثيرات الإيجابية ليوم 15 من يونيو عام 1993. كانت عودة حيدر عليف إلى السلطات السياسية نقطة التحول في مصير أذربيجان. ظلت هذه العودة التاريخية في الأثان كمهمة أدت إلى إنقاذ دولتنا من خطر الانهيار، وقادتها إلى مسار الاستقرار والتطور. يظهر نجاح
إيديولوجية الإنقاذ الوطني اليوم في التنمية المستمرة لجمهوريتنا المستقلة وتزيد من سمعة أذربيجان في العالم كله. إن أذربيجان اليوم هي أذربيجان بالذات التي كان المرحوم هايدر عليف يريد أن يراها. يثق شعبنا بأن أذربيجان المستقلة ستفتح القمم العالية تحت قيادة الرئيس إلهام عليف بقوة أفكار هايدر عليف. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها يوم الإنقاذ الوطني، تاريخ النصر الذي غير مسيرة أذربيجان.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم تعليقاً عنوانه: بدأ تصدير الغاز الطبيعي لأول مرة من حقل آذري تشراك جناشلي. بدأت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة الأذربيجاني بإعلان شركة بي بي وشركائها المستثمرين في آذري تشراك جناشلي في الأول من يونيو عام 2026 لاستخراج الغاز الأذربيجاني من حقول آذري تشراك جناشلي، الأمر الذي يعتبر أول إنجاز في تاريخ هذه الحقول. في إطار هذا المشروع تم حفر بعر الغاز في منصة تشراك الغربية إلى جانب التصدير الأولي. ستبدأ الاستعدادات لجمع المعلومات الجيولوجية والفنية لإعداد الخطط القادمة لبدء أعمال الحفر بشكل كامل. بموجب بيانات شركة بي بي، إن حجم احتياطات الغاز في حقل آذري تشراك جناشلي يشكل 4 تريليونات مكعب، ومن المتوقع أنه سيصل في المستقبل إلى 6 تريليونات. على عكس الغازات المتنوعة، يتم استخراج هذا الغاز مباشرة من الطبقات الأرضية ويعتبر مورداً للطاقة. يعتقد الخبراء أن هذا المشروع سيساهم في زيادة تصدير الغاز الأذربيجاني ووصوله إلى الأسواق الأوروبية. في الوقت نفسه ستزداد أهمية حقل آذري تشراك جناشلي ليس فقط كمصدر النفط بل للغاز أيضا. نذكر بالمناسبة أنه يتم استخراج الغاز من حقل آذري تشراك جناشلي منذ عام 1997، وهو يعد من أكبر المشاريع في تاريخ الطاقة الأذربيجاني. وفرت البنود الإضافية إلى اتفاقية آذري تشراك جناشلي قاعدة قانونية لاستكشاف احتياطات الغاز وتقييمها واستعمالها. يعتبر بدء التصدير اعتبارا من أول يوليو نتيجة واضحة لهذا القرار. يحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية من وجهة نظر تعزيز الأمن الطاقي وتوسيع مسارات التصدير الغازي وتعزيز دور بلادنا في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم تعليق عنوانه: بدأ تصدير الغاز الطبيعي لأول مرة من حقل آذري تشراك جناشلي.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه نموذج أذربيجان على المستوى العالمي، حديث مساعد الرئيس إلى التلفزيون الرسمي. أدلى مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير قسم الشؤون الخارجية بديوان الرئاسة حكمت حجيف بحديث إلى التلفزيون الرسمي الأذربيجاني ضمن المنتدى الحضري العالمي 13. تطرق مساعد الرئيس في حديثه إلى أهمية المنتدى وسمعة أذربيجان على المستوى الدولي وأعمال إعادة البناء في قرباغ وزنغزور الشرقية، وكذلك التطورات الهامة لأجل ضمان السلام المستدام في المنطقة. قال حكمت حجيف إن استضافة باكو للمنتدى الدولي بعد منتدى كوب 29 دليل بارز على الثقة الكبيرة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة على السواء بأذربيجان. تناول الحديث أعمال إعادة البناء على الأراضي المحررة. قال حكمت حجيف إن المدن والقرى الأذربيجانية التي تعرضت للدمار والخراب خلال 30 عاما المنصرم تتم إعادة بنائها على أساس مشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية. قال مساعد الرئيس الأذربيجاني إنه لا يوجد بلد آخر في العالم تنفذ أعمال إعادة البناء بهذه السرعة والحجم، وإن خبرة أذربيجان نموذج نوعي للعالم كله. قصار القول إن تصريحات أدلى بها مساعد الرئيس حكمت حجيف خلال حديثه إلى التلفزيون الرسمي تكشف من جديد استراتيجية التطور لأذربيجان وسياستها في فترة بعد النزاع وطبيعة نموذج التعاون الدولي، كما ترسم بوضوح الرؤية الاستراتيجية لأذربيجان نحو المستقبل والاتجاهات الرئيسية لسياستها لأجل تحقيق السلام والتطور والتعاون في المنطقة. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه نموذج أذربيجاني على المستوى العالمي، حديث مساعد الرئيس إلى التلفزيون الرسمي.